0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الزخرف.
2: تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي.
3: لحظة اعتراف لربنا، لربنا خفي الألطاف. لحظة نترك فيها دنيا الغرور ونستقبل فضاء الرب الغفور المنعم على العبد المكسور. إنها لحظة اعتراف.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها

0: الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد. بسم الله.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين، وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين، وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه. فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها. ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد. وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل، وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس، لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البينة.

0: ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البينة.
3: اللهم يا سامع الدعاء،
4: اللهم يا سامع الدعاء،
3: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد،
5: ورازق العباد.
3: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: عالما.
1: صدق الله العظيم.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: ما تيسر من سورة فاطر.
1: من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه، يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

يذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: عظيم.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق، أنفق عليك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك ومألوف برك وجميل سترك ورحمة منك وعافية ومغفرة

0: منك ورضوانا. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نستقدرك بقدرتك أن تريح قلوبنا وتسعد نفوسنا وتشرح صدورنا يا أرحم الراحمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ذكر الله يجب أن يكون منبعثا من القلب، دافئا بحرارة الإيمان، منطلقا بقوة اليقين، فتهتز له المشاعر وتدفأ به الصدور وتطمئن به القلوب. فإذا ذكر المؤمن ربه غردت في نفسه بلابل البهجة، وزغردت في صدره عرائس الرضا.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: جعلها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أذكار الصباح.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: أشكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أخبار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: من عجائب القرآن المجيد تأثيره على القلوب والألسن والأسماع، ففي حروفه تحد وإعجاز، وهو الصالح لكل زمان ومكان. أنزله المولى نورا وهداية للعالمين. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها. فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نستمع اليوم إلى قصة عظيمة، وهي قصة المرأة التي حرقها فرعون مع أبنائها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي كان مع جبريل عليه السلام وارتفع مع جبريل إلى السماوات السبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يعني ارتفع في هذه السماوات شممت رائحة جميلة وطيبة، فسألت جبريل فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنها؟ يعني ما الذي حصل بها؟ ولماذا هي الآن رائحتها تفوح في السماوات؟ لماذا الرائحة الجميلة نشمها الآن؟ فقال جبريل عليه السلام: في يوم من الأيام

كانت هذه المرأة تمشط وتسرح شعر ابنة فرعون، فسقط هذا المشط من يدها، فأرادت أن تأخذه هذه المرأة، فقالت بسم الله، فسمعت هذه الكلمة ابنة فرعون، فقالت هل تقصدين بسم الله يعني أن الله هو أبي، أبوي هو الله يعني؟ فقالت هذه المرأة المؤمنة لا، الله ربي وربك ورب أبيك، الله جل وعلا. فقالت ابنة فرعون، قالت وإن لك ربا غير أبي، يعني أنت تعبدين غير أبوي، لأنهم يعتقدون أن فرعون هو الإله الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو الوحيد اللي فقط يستحق العبادة، هذا ظنهم أن فرعون هكذا. فلذلك سألت ابنة فرعون، قالت يعني هل أنت تعبدين رب غير أبوي؟ فقالت المرأة نعم. فقالت هذه البنت، قالت فإنني سأخبر أبي بذلك. فقالت هذه المرأة المؤمنة نعم، ما في مشكلة يعني، خبري أبوك. فناداها فرعون وقال لها يا فلانة ألك رب غيري؟ يعني في رب آخر تعبدينه غيري أنا؟ فقالت نعم، ربي وربك الله. فغضب فرعون وأمر أن يؤخذ قدر كبير، هذا القدر يستطيع الواحد أن يطبخ فيه بقرة كاملة، فأمر أن توقد النار وأن يوضع هذا القدر على النار حتى يكون حامي جدا، ثم أمر أن يلقى أبناء هذه المرأة المؤمنة. فتخيلوا أن هذه المرأة المؤمنة أمامها أبنائها يحرقون، يغطونهم واحد وراء الآخر. فقالت هذه المرأة لفرعون، قالت له إن لي إليك حاجة، أنا أبي أطلب منك طلب واحد، أرجو أنك تنفذ لي. فقال فرعون ما هو طلبك؟ فقالت هذه المرأة أحب أن يجمع عظامي وعظام ولدي، أي يعني أولادي، في ثوب واحد فتدفن جميعا. يعني أنت يا فرعون الآن قاعد تحرق عيالي وبتحرقني وراهم، ففي النهاية احنا بنكون رماد عقب ما نحترق كلنا، فخذ الرماد ذي كله وجمعه في خلقة واحدة في قماش واحد ودفننا مع بعض في حفرة واحدة. ففرعون قال ما في مشكلة، خلاص سأفعل لك ذلك. فكان أبناؤها يعني يرمون في هذا القدر ويحترقون أمام عينيها. بقي آخر ابن من أبنائها وهو طفل رضيع صغير في يدها، فلما يعني خلاص يعني سيرمونه أو سترميه في هذه القدر تراجعت قليلا، فيعني رحمة الأم في هذا الموقف. فالله جل وعلا أنطق هذا الرضيع فقال لها يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الولد يثبت أمه في هذا الموقف ويقول لها يا أمه خلاص أرميني وأرمي نفسك يعني في هذا القدر، أنا خلاص، لأن عذاب الدنيا قليل، شوي الواحد يتألم بعد ذلك يموت، ولكن عذاب الآخرة الإنسان ما يموت. فإذا أدخل النار بسبب الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإنه سيتعذب في هذه النار العذاب الأبدي، كما قال عز وجل خالدين فيها، أي في نار
جهنم والعياذ بالله. فهذه المرأة ربحت الجنة لأنها ثبتت على موقفها وإيمانها، مع أن البلاء الذي أصابها بلاء شديد، يرمى أمامها أبناؤها فيموتون كلهم ويحترقون ويصرخون، وفي النهاية ترمي رضيعها ثم تحترق هي مع أبنائها، كل ذلك من أجل أنها تريد أن تموت على التوحيد وتموت على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ما في إله يستحق العبادة إلا إله واحد وهو الإله الحق الله جل وعلا، هو الوحيد الذي يستحق العبادة وهو الإله الوحيد سبحانه وتعالى. فيا أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة الصبر والثبات في أوقات الفتن والابتلاء، لا بد من الصبر مهما يصيب الإنسان من ابتلاءات وأمور، فإن كل ذلك قضاء الله وقدره، الله مقدر هذا الأمر، ولكن الواحد يصبر ويثبت في يعني هذه المحن والابتلاءات، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنها هي من أجل ثباتها على الدين وأنها اختارت أن تحترق في الدنيا، فإن الله جل وعلا في الآخرة جعلها من أهل الجنة، وأن هذا فرعون لما حرق هذه المرأة وعذبها مع أبنائها فإن له نار جهنم خالدا فيها. وأيضا نستفيد من هذه القصة عظيم الأجر والثواب لمن صبر على دينه، الذي يصبر على دينه له أجر عظيم وثواب جزيل، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يأتيه البلاء ويعني يصبر على دينه فإنه بنيته الصادقة يعطيه الله الأجر العظيم الكثير. أيها المستمعون الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله أكبر ولله الحمد
1: ولله الحمد.
2: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا الطاعات والقربات واكتب لنا من خير الدنيا والآخرة في خير أيام

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: أحاديث الصباح. إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه. يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أحاديث الصباح.
1: يا رب اجعلني أرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت في الحياة، واجعلني لك حامدا شاكرا أفضالك ومباركا أينما كنت، واجعل أيامي كلها خيرا وسعة وبركة ونعما لا تزول.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه
1: إله إلا
0: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أذكار الصباح. أذكار
1: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح. يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان. فقد نهى القرآن عن الرفث، والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي

0: عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة وهي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما، قال مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا، قال وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن بعدم قضائهم العمر في ذلك العام.

0: ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يونس عليه السلام. من فضائل يوم عرفة مستمعين الكرام أنه يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة. وقال عمر رضي الله عنه كلاهما بحمد الله لنا عيد، وهو عيد لأهل الموقف خاصة. ومن فضائله أيضا أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وللدعاء يوم عرفة شأن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء، وعلى الحاج أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه فإنه حري بالإجابة، ويكثر من حمد الله، يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فدل ذلك أيها الأحبة على أن البدء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الإجابة، كما ينبغي الإلحاح في الدعاء فهو من أسباب الإجابة، كذلك رفع اليدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء يوم عرفة، فيستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. وقد كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كانوا حريصين أشد الحرص على استغلال يوم عرفة والإفادة منه.

والمحروم من حرم فضل الله وجوده، والشقي من تمر عليه هذه الأزمنة الفاضلة والأوقات الشريفة دون استغلال لها أو إفادة منها. فكانت أقوالهم رحمهم الله حافة على شغل هذا اليوم بما هو جدير به من الأعمال الصالحة، وكانت أحوالهم وأفعالهم تطبيقا لذلك. ومن رحمة الله بعباده أن فضل يوم عرفة، أن فضل يوم عرفة لا يقتصر على أهل الموقف، بل يمتد إلى غيرهم من المسلمين. ولذلك فقد شرع لغير الحاج الصيام في هذا اليوم، وأجر الصائم كذلك بتكفير ذنوب سنتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فلا يشرع له الصيام في ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتقوى بالفطر على طاعة الله عز وجل، ودعاؤه في هذا اليوم عظيم. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وسائر المسلمين صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر له من سورة النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أيها الإخوة الأعراف، نتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجلها فائدة. نبقى الآن مع تلاوة لسورة الأعراف بصوت القارئ صلاح البدير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك

وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العلم

قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا

منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة مباركة من سور القرآن الكريم، تلا على مسامعكم الكريمة القارئ صلاح البدير، وذلك من سورة الأعراف.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا

0: رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنفال. يستحضر الحجيج عبق التاريخ أيها الأحبة عبر بيت الله الحرام بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي بناه ودعا لمن يسكن قربه بالرزق، بينما يذكرهم السعي بين الصفا والمروة بحركة هاجر زوجة النبي إبراهيم للحصول على ماء لابنها إسماعيل، وكيف كافأها الله بماء زمزم على صبرها وحيدة في تلك الأرض المقفرة. فهي دعوة بأن خطوات المرء لا بد أن تسلك المجالات المفيدة ليكون سعيه في سبيل الخير وتجنبا لطريق الشر. أما الهدي وذبح الأضحية ففيه إشارة إلى النبي إسماعيل الذبيح الذي فداه الله، واختبار أبيه إبراهيم عندما أسلم لله الأمر وانتصر على هواجس الأبوة وعواطفها دون إغفال ما لهذه الشعيرة من دور بمساعدة المحتاجين، خصوصا بعد أن أصبح فيها إيصال لحوم الهدي والأضاحي لبقاع مختلفة من العالم أمرا ميسورا، انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم وإسهاما بإغاثتهم ودعمهم. وهناك يغسل الناس أدرانهم بمعين التقوى والتجرد برجاء العودة إلى النقاوة والطهر، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهي إشارة إلى ضرورة التخلي عن ملاهي الدنيا وتجنب ما يشين النفس من المنكرات وتعظيم حرمات الله عز وجل، وأن التغيير الداخلي في حياة الإنسان وسلوكه هو أولى المراحل للتحول، عدا عن كونه ضرورة ووسيلة من وسائل التغيير.

التغيير الخارجي لحركة المجتمع. وتنفرد شعائر هذه الفريضة في أنها عبادة يشترك فيها الجسد واللسان والقلب، وتبذل لأجلها الجهود والأموال.

0: في هذا السياق يؤدى النسك طاعة لله الذي شرعه وأمر به، تسليما لأوامره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما بين سبحانه وتعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإخلاص النية لله تعالى وتوخي الدقة في أداء تلك المشاعر وكأنها رسالة إلى ضرورة أن يتحلى المسلم بالطاعات في كل جزئية من الحياة، ويفعلها حتى لو لم يفهم معناها وحكمتها. حتى الحيوان والنبات هناك له نصيب، إذ يؤمر الحجيج بعدم الصيد، ولا العبث بالزروع، ولا قطف الثمار، متجردين من كل الأغراض الدنيوية والغايات الحياتية. فأي عمل مخالف خلال المناسك يحبط العمل ويبطل أجر الفريضة. ويتيح هذا الموسم السنوي فرصة سانحة لتصحيح المسار واستثمار الوقت واغتنام فضيلة المكان، فهي لا تحصل في العام إلا مرة واحدة، ولا يطالب بها المسلم إلا مرة واحدة في العمر. فكلما كان أداؤها منضبطا بروحية متوقدة، كلما انعكست إيجابياتها على مختلف الجوانب التربوية الأخرى التي تشكل في مجموعها شخصية الإنسان المسلم. هكذا أيها الكرام يكون موسم الحج، يذكرنا بأهمية توحيد بوصلة المسلمين لينصر بعضهم بعضا، ويوقفون ما يفرقهم من النزاعات والعصبيات. وإلى جانب تقريب المواقف، فإن موسم الحج على التفاهم والتعاون وتوفير منصة للتلاقح، فهي فرصة لتشجيع الحوارات البناءة ذات التفكير المستقبلي للتوافق مع مقاصد الشريعة، كما أنه مسرح مهم لبث أفكار السلام والتسامح والتفاهم. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
1: سبحانك اللهم،
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
1: كل هم،
0: وأبعد عني كل غم،
1: كل غم،
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
1: صدري، صدري، صدري، صدري،
0: وعيل معه صبري،
1: صدري، صدري،
0: وقلت به حيلتي،
1: حيلتي، حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله.

0: الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور. بسم

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عن

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعت

ترجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنة

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف. يعتبر الحج مستمعينا من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة تستهدف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جوا ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله، فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى، فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر فيدرك عظيم حق الله على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى، كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة. فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان.

0: يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر، ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. ما يعمق في النفس حب رسولنا الكريم وصحبه، والذي يترجم باتباع سنته وتنفيذ أوامره، الذي هو تنفيذ واتباع أوامر الله.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، نتحدث اليوم عن شعائر يوم العيد. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود. فعيد النحر أفضل من عيد الفطر، لأن عيد النحر فيه الصلاة والذبح، وذاك فيه الصدقة والصلاة، والنحر أفضل من الصدقة. وفي هذا اليوم وظائف: الأول الخروج إلى مصلى العيد، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في المصلى على أحسن هيئة، متزينا بالثياب وبالطيب، ويسن أن يبكر في طريقه إلى المصلى ويكثر من التكبير، وكذلك مما يسن أن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. وكذلك يسن في عيد الأضحى أن لا يأكل شيء حتى يصلي، لما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي. وصلاة العيد سنة مؤكدة يحرص المسلم على أدائها، وينبغي كذلك أن يحث الأولاد على حضورها لإظهار شعائر الإسلام، وكذلك يستحب في يوم العيد التهنئة بالعيد وزيارة الأقارب والوالدين. وفق الله جميع برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري والمخرجة عهود تلفت.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله.

0: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: مر بنا أيها الأحبة الكرام موسم عظيم من مواسم العام، ألا وهو موسم الحج. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بهذه النعمة المباركة. الحمد لله على البلوغ والتمام. اللهم اجعلنا ممن فاز فوزا عظيما وكتبت له الجنة وعتقت رقابهم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم لا تجعله آخر عهد لنا، وأعده علينا أعواما كثيرة وأزمنة مديدة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية. اللهم إنا نستودعك أدعية قد فاضت بها قلوبنا، فاستجبها يا الله، وبشرنا بالجنة العالية ذات القطوف الدانية. اللهم جازنا بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم ألهمنا الرشاد، وأصلح لنا النية والذرية. اللهم ارزقنا الجنة ومن يحبنا ونحبه فيك، يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد والشكر يا رزاق يا رحيم على تمام وكمال الحج. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحمدك يا الله على كل لحظة جعلتنا بها معافين مجبورين، ونحمدك على نعمة الحج التي أنعمت بها علينا وأكرمتنا بها من دون عبادك. نشكر الله على فريضة الحج العظيمة التي منحها لنا. اللهم اكتب لنا أجرا عظيما، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا الجنة. الحمد لله الذي أكرمنا بصحة الجسد وقوته، وأنعم علينا بسلامة البدن، وأمدنا بالقدرة على القيام بمناسك الحج وإتمامها. اللهم تقبل منا هذه الحجة، واجعلنا من المغفورين لهم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على تمام وكمال الحج. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يكون ذنبنا مغفورا، وأن يكتب لنا إتمامها مرات كثيرة لسنين عديدة.
4: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك، وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
1: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن

0: الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره. أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم شيخ جعفر، وأرحب كذلك المشايخ الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وننتقل معكم مستمعينا كعادتنا إلى فاصل نستمع من خلاله إلى طريقة التواصل معنا في البرنامج، ونعود إليكم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.

0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وكذلك نستفيد من ما يرد فيها من تصحيح وتنبيه على لسان فضيلة الشيخ جعفر الجناحي. وأرحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى، حياك الله.
1: لحيك.
0: وكما قلنا في الحلقة الماضية بأننا سوف نختم شرحنا

0: المفصل في مشوارنا لشرح تجويد وتلاوة قصار السور عند سورة التكوير، وتبقى لنا الجزء اليسير منها لعلنا نختمه في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما صاحبكم بمجنون.
2: وما صاحبكم بمجنون.
1: ولقد رآه بالأفق المبين.
2: ولقد رآه بالأفق المبين.
1: وما هو على الغيب بضنين.
2: وما هو على الغيب بضنين.
1: وما هو بقول شيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه، وبعد. هذه الفقرة الأخيرة من سورة التكوير في الجزء 30 من القرآن الكريم. وما صاحبكم بمجنون، طبعا وما تنتهي بألف، وهذه الألف يعني لو أسقطت تصبح وما صاحبكم، وهي وما صاحبكم بالنفي. فالألف الطبيعي أو الذاتي أو الألف الأصلي كالحال حروف المد في حالة إذا حذفت فهو لحن جلي، وهو لحن جلي وتغيير لبنية الكلمة، وفي بعض الأحيان تغيير للمعنى والمبنى كذلك. وما صاحبكم كذلك مد آخر بعد الصاد. وللعلم أن الألف في حالة ما مرققة وصا مفخمة، لأن الألف تتبع ما قبله. صاحبكم بمجنون، هنا الميم الساكنة تبعدها باء، والحكم في مسائل التجويد يسمى إخفاء شفوي. إخفاء شفوي أي نخفي الميم عند الباء بغنة، وسمى شفوي لأن كلا الحرفين مخرجهما من الشفتين. بمجنون طبعا إذا وقفنا نحذف التنوين ونسكن النون. ومن الأخطاء الذي يقع فيه بعض القراء والطلبة بإسكان الباء وما صاحبكم، وهي ليست كذلك. الباء هنا في كلمة وما صاحبكم هي مضمومة، ولهذا على المدرس والمحفظ والأستاذ للتلاوة والحفظ والتجويد أن يعني ينبه على مسألة كهذه، لأن استبدال حرف الساكن بالمتحرك أو العكس من أنواع اللحن الجلي. وما صاحبكم وليس وما صاحبكم. وأنا أسمع كثير للأسف يعني دون الانتباه لمسألة بسيطة مثل هذه. بمجنون كذلك قلقل في الجيم. ولقد رآه بالأفق.

0: أفقي المبين، القلقلة في الدال الساكنة، ولقد. إذا وقفنا قلقلة كبرى ولقد، وإذا لم نقف فهي قلقلة صغرى. فالصغرى والكبرى يعني القلقلة الصغرى يعني أقل حدة، والكبرى أكثر، تكون ليس لأن الحرف في نهاية الحرف أو في وسط الحرف، المقصود منه الكبرى إذا وقفنا على حرف القلقلة. يعني قد يكون حرف القلقلة في نهاية الكلمة وتسمى صغرى لأننا لن نقف عليها، بينما لو وقفنا تتحول إلى كبرى، والصغرى هي في درج القراءة، والفرق بينهما صوت أعلى أوضح، نبرة قوية أكثر. رآه بالأفق المبين، رآه الراء مفتوحة مفخمة وبعدها ألف همزة ثم ألف، هي يسمى مد بدل كالمد الطبيعي. بالأفق اللام، في كلمة بالأفق اللام التعريف هذه تظهر عند الهمزة. بالأفق المبين، الوقف على المبين مد عارض للسكون كما هو الحال في كثير من الكلمات التي نقف عليها. وما هو على الغيب بضنين، قبل أن ننتقل لهذه الآية، ولقد رآه بالأفق المبين، من الأخطاء التي يقع فيها البعض، ولقد في كلمة رآه بعض الطلبة يفخمون الهمزة والألف، ولقد رآه، رآه هي خطأ، رآه، ولهذا الحروف العربية لا عجمة فيها، الحرف مفخم، حرف مرقق، ولا ينقلب هذا على ذاك. ثلاثة أحرف هي التي في بعض الأحيان تفخم وفي بعض الأحيان ترقق، وهي الراء واللام لفظ الجلالة والألف، وما على ذلك الصفة من التفخيم أو الترقيق يبقى قائما في جميع الأحوال في الحروف الهجائية. وما هو على الغيب بضنين، طبعا المد في وما طبيعي، وبضنين، بضنين هذه الكلمة فيها قراءتين، بضنين وبضنين، قراءتين. يعني قراءة بضنين هي قراءة حفص ومن يوافقه، وقراءة بضنين قراءة الآخرين بالضاد. فالرسم في المصحف بالضاد، الرسم في المصحف بالضاد في جميع المصاحف العثمانية، ولكن يعني ابن كثير مثلا يقرأ بضنين
1: بالضاء،
0: نعم بالضاء. ولو تفتش على المصاحف التي رسمت في كتب القراءات وفي كتب الرسم التي رسمت الضاد تجدها اتفقوا على رسمها بالضاد، ولكن اختلفوا في قراءتها، اختلفوا في قراءتها. فمن القراء من يقرأ بالضاد كما هو حفص، ومن القراء من يقرأ بالضاء، بالضاء بالعصا، والرسم واحد بالضاد.
2: في جميع المصاحف بالضاد،
0: في بجميع المصاحف العثمانية والمنسوخة منها بالضاد. وقد البعض يتساءل كيف يعني يكون مثلا ابن كثير يقرأ بالضاء أو مثل أبو عمرو، فكيف يعني مرسوم بالضاد؟ فماذا نرد على هذا؟ نرد على هذا، قلنا في حلقات كثيرة أن الحروف الهجائية يعني فيها من حيث النطق والرسم واللفظ على أربعة أنواع، ونوع منها أن حرف رسم بصورة وتقرأ بصورة ثانية، مثل الصلاة والزكاة ومشكاة رسمت بالواو وتقرأ بالألف، المسيطرون رسمت بالصاد وتقرأ بالسين.

0: وتقرأ بالصاد كذلك. هذه منها بضانين رسمت بالضاد وتقرأ بالضاء عند من يقرأ بالضاء. ولكن ما ينبغي أن ينتبه إليه الطالب وقارئ القرآن أنه تقرأ بالضاد في رواية حفص عن عاصم، ولا يخلط ويقرأها بالضاء. وطبعا المبنى غير من حيث اللفظ أنه تقرأ بالضاء أو بالضاد، والمعنى كذلك اختلف. ظنين من الظن، وظنين من البخل. وهذه يعني يعطيك آفاق وتدبر في المعاني القرآنية، في الكلمة القرآنية تختلف في القراءات. أحيانا الاختلاف هذا في القراءة لا يغير إلى معنى آخر، وأحيانا يغير إلى معنى آخر ومعنى مقصود ومحمود. وما هو بقول شيطان الرجيم، هذه الآية شيطان الرجيم في نهايتها التنوين تدغم في الراء إدغاما تاما من غير غنة، والراء حالتها التفخيم. فأين تذهبون، مدى عرض للسكون وقفا، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين مثل شيطان الرجيم، التنوين حكمه إدغام في اللام، إدغام من غير غنة، إدغام من غير غنة وتسمى إدغام تام. لا. للعالمين طبعا بعد العين في ألف غير مرسومة، هذه الألف يعني من الحروف التي في هذه الكلمة تلفظ ولا ترسم، والمد طبيعي، وعند الوقف على العالمين مد عارض للسكون.
1: مرت علينا أيضا في كلمة شيطان،
0: شيطان مثلها. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء إخفاء، النون ساكنة بالغنة عند الشين، وشاء مد متصل واجب، شاء مد متصل واجب، على أساس أن الحرف المد والهمزة وهو سبب المد التقيا في كلمة واحدة من الأصل، من الأصل، وليس الأصل كلمة، هي أصل كلمة واحدة، تمد بمقدار 4-5 حركات. منكم إخفاء النون، منكم أن يستقيم إظهار الميم عند الهمزة، وأن يستقيم إدغام النون الساكنة في الياء إدغام بغنة، ويسمى إدغام ناقص. هنا ينبغي أن نعلم كل إدغام ناقص في مسألة النون الساكنة والتنوين، كل إدغام ناقص قد يكون بسبب انتقال صفة النون إلى الياء، صحيح؟ لكن الإدغام التام وكل إدغام تام أنه لا تنتقل أي صفة من الحرف الأول في الثاني، هذه كقاعدة. طيب، والإدغام الناقص طبعا الذي نقص في الإدغام ليس الحرف إنما صفة الحرف، وهي الغنة، وهي الغنة. وما تشاءون، المد الطبيعي في وما تشاءون، مد متصل واجب مثل شاء. تشاءون الهمزة وقعت بعد الألف، وقعت قبل الواو، فهي سبب لمدين، لمد متقدم ومد متأخر، المد المتصل والمد التي بعدها المسبوق بهمز أو المد البدل كما نسميه في الغالب. هنا 4-5 حركات، هنا حركتين. إلا أن يشاء، إلا أن يشاء مد منفصل، منفصل الألف انفصل عن الهمزة من كلمتين، وهذا لا يغير شيئا بالنسبة للمتصل والمنفصل في حكمه ومقدار مد في رواية حفص. أن يشاء إدغام كذلك، نون ساكن في الياء إدغام ناقص بغنة،

0: يشاء الله مد متصل، لفظ الجلالة في الله اللام مفخمة مع الألف، ورب العالمين الراء مفخمة لأنها مفتوحة، والوقف على كلمة العالمين مد عارض للسكون، ولك الخيار في مده بين القصر أو التوسط أو الطول. كلمة العالمين العين بعدها ألف غير مرسومة، هذه كذلك من الحروف التي تلفظ ولا ترسم. وللعلم في مسألة الإدغام الناقص في موضوع التجويد، الإدغام الناقص قد يكون في إدغام النون الساكن والتنوين في الواو والياء، والإدغام الناقص قد يكون عندما يلتقي حرف يدغم في الثاني ولكن حرف الأول أقوى من الثاني، مثل كلمة بساطة وثرطتم وأحطوا، هذه كلمات نجد أن الطاء مع التاء، الطاء تقدمت على التاء وهي ساكنة فأدغمت في التاء، وهذا الإدغام ناقص، ولكن هنا الصفة التي بقت ليست غنة، ما في غنة في هذه الطاء، إنما هي صفة الإطباق والاستعلاء. كلمة كذلك نخلقكم، هنا كذلك إدغام ناقص لأن الحرف الأول قاف أقوى من الحرف الذي بعد كاف، فأدغم القاف في الكاف مع بقاء صفة الاستعلاء. هذه من كلمات معدودة هي حقيقة، بسطت وفرطتم فرطت وأحطوا وألم نخلقكم، لا غيرها في موضوع الإدغام الناقص، إن الحرف الأول المدغم أقوى من الحرف الثاني المدغم فيه. وما عدا ذلك لا تجد الإدغام ناقص إلا إذا التقى النون الساكن والتنوين في الواو والياء. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من هذه اللطائف الطيبة، ونلتقي مع مستمعينا بعد هذا الفاصل، ورقم التواصل في البرنامج 17455544 17455544. نلقاكم على خير، فابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 1745554 نستقبل مكالماتكم. ومعنا أولى مكالمات هذه الأمسية. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: معك محمد المريسي.
0: حياك الله يا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك بارك فيك.
0: يا أهلا ومرحبا.
2: الله يا شيخ محمد.
1: مرحبا شيخنا.
2: الله يحفظك. طيب نبدأ من سورة هود الآية 32.

0: بإذن الله.
1: صفحة
0: 225.
1: نعم
0: بإذن الله.
1: تفضل. قالوا يا نوح.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح
1: قالوا قد جادل. قالوا يا نوح ما الطبيعي؟ قالوا يا نوح كلمة طبيعية.
0: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

0: بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
1: سكن الألفاء.
0: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.

0: تعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه سخروا منه.
1: لأن كثير من الناس لما يقف على الكلمة يقول من ما فيها يحذف الهاء بسبب الحرف الهاء حرف ضعيف.
0: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
1: تعيدها شوي تأكد بس.
0: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى
1: عيد ويحل علي عيدها.
0: نعم شيخنا
1: عيدها ويحل عليه.
0: نعم ويحل عليه عذاب مقيم.
1: مرة أخرى. ويحل عليه عذاب مقيم. عليه عذاب هذه قراءة ثانية.
0: نعم. ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
1: حسبك بارك الله فيك. حسنت
0: وفيك بارك جزاكم الله
1: خير.
2: شكرا جزيلا لك شيخ محمد على هذه المشاركة ونرجو لك التوفيق. وعلى هاتف رقم 17455544 نستقبل مكالماتكم. وقبل أن ننتقل إلى هذه المكالمة شيخ جعفر هل هناك تنبيهات فيما يخص هذا المقطع؟
1: في بعض التنبيهات نبهنا عليه في أثناء التلاوة ولكن في تنبيه هنا ينبغي أن نذكرها. قلنا في الآية 40 قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. كل هذه منونة صح؟ هذه فقط خصوصية لحفص يعني هو الوحيد اللي يقرأها كل زوجين اثنين. وكل القراء الآخرين برواتهم يعني 19 راوي يقرأ من كل زوجين اثنين من غير تنوين. لاحظ هذه رواية صحيحة وتلك رواية صحيحة أيضا في نفس الكلمة. طبعا هذا لا يغير المعنى ولا يغير المبنى.
2: نعم بارك الله فيكم. وعلى هاتف 17455544 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم ومعنا هذه المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا ومرحبا من معنا؟
3: عبد الباسط محمد.
2: مرة ثانية عفوا.
3: عبد الباسط محمد.
2: عبد الباسط محمد حياك الله يا شيخ عبد الباسط.
3: حياك الله.
1: أهلا وسهلا. حيا الله شيخ عبد الباسط.

0: يحييك شيخنا.
1: الله يبارك فيك. تفضل من الآية 41 من سورة هود في الصفحة 226.
0: أي أو يا شيخ؟
1: الآية اللي في كلمة إمالة.
0: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.
1: عيدها مرة ثانية. قريت الصح بس نبي بيانها بس.
0: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن رب لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: طيب قبل ما تستمر أسألك يعني في مصحف اللي أمامك الآية السابقة آية 44 هل في علامات وقف على وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر في؟
0: لا شيخ
1: ما فيها. وكجمل كاملة لكن كلها معطوفة على بعض ويقال هنا على الفوري بعد يعني كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى جعلها تكون في وقت واحد
2: متتابعة
1: لكن من حيث أنك تقف وتستأنف يعني هذا قطع القراءة أو الوقف على الأجزاء من الآيات عند عطف الجمل يجوز في حالة إذا كان واحد عنده يعني نفس لا يصل به إلى محل الوقف. طيب استمر.
0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه
1: أهلك شوية خف من الهمسة هذه في الكاف.
0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك
1: لا إنه احنا نسمعك كأنك كاف مقلقلة. أهلك، أهلك. الهمس في القرآن ماذا يقول الله عز وجل؟ إن تسمع إلا همس خفيف خفيف.
0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك،
1: أيوة،
0: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: جزاك الله خير شيخ عبد الباسط على هذه التلاوة الطيبة.
2: شكرا جزيلا لك يا شيخ عبد الباسط، موفق إن شاء الله. على 17455544 نستقبل مكالماتكم مستمعينا الكرام في برنامج حلية التلاوة. وقبل أن ننتقل إلى هذه المكالمة، هناك
1: نعم
2: ما تود التنبيه له شيخ جعفر؟
1: نعم، في الآية 41 كلمة التي فيها الإمالة عند حفص، كلمة مجريها، طبعا فيها أربع قراءات، بضم الميم وبفتح الميم وبإمالة الراء وبالتقليل وبالفتح. المجموع هي أربع قراءات. حفص يقرأها، هذا الذي يهمنا الآن في هذه الحلقة، يقرأها مجريها. لكن نسمع من كثير من الطلبة للأسف يقرأها مجريها بالكسرة. إن قرأت مجريها فهذا قول واحد خطأ، لحن جلي، لأنه ما في قراءة مجريها،
2: كسر الراء كأنها ياء، يعني كأن هناك ياء. نعم،
1: الكسرة فتحة صارت راء،
2: نعم،
1: مكسورة. أما مجري هذه فتحة ولكن ممالة، لكن ليست كسرة. يعني هذا كثير ما أسمع. ولكن هناك خطأ كذلك عند بعض الطلبة، وهذا للأسف يعني لم ينبه عليه أو بعض الأساتذة. يميل مجريها، لكن هكذا مجريها، مجريها، لاحظ بعد الراء أصبح فيها مجريها، وهذا كذلك لحن جلي، مجري وليس مجري. إذا قلبتها إلى يا ري كان بعد يا يالين، فأنت أدخلت ياء، وهذا من الأخطاء اللي أسمع حتى في الامتحانات النهائية في رواية حفص في التلاوة والتجويد، أسمع مثل هذا الخطأ ويتكرر.
2: نعم،
1: كثير ما أسمع. فننبه ونبه على الأساتذة بالذات، انتبهوا، طريقة تلاوة هذه الكلمة هي مجرى في الحق، يعني في الأصل، أو مجرى بالضم أو بالفتح، ولكن حفص يقرأ بهذه الفتحة الراء ممالة قريبة إلى الكسرة، مجري وليس مجري ولا مجري. فهذه الأخطاء ننبه الطلبة على أساس أنهم يتجنبوها.
3: سامح الشيخ، هل هناك يعني مدرسة بالذي يقرأ مجريها بالكسر؟
1: لا، ما في مدرسة.
3: أنا كنت أسمع كثير من القراء وأيضا من الطلبة، فهل هناك يعني أحد يقرأ بكلمة مجريها؟
1: لا يوجد، ما في قراءة،
3: لا يوجد،
1: لا ما في قراءة. ولكن تقول مدرسة، لا شك أن يعني قد يكون الطالب سمع خطأ وقرأها خطأ، و يعني مع الوقت استقرت عندك أنه يظنه كسرة، وهو يريد بإمالة لكن يقرأ قريبة أو هي كسرة، وهذا خطأ. يعني مثل هذه الأخطاء نسمع من حين لآخر وشبيهتها كذلك.
2: بارك الله فيكم جميعا، وننتقل إلى هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا، من معنا؟
4: أنا إيمان.
2: أهلا أستاذة إيمان، أهلا وسهلا، تفضلي.
4: أبدأ من الآية 47.
1: نعم تفضلي. من آية 47، قال رب إني أعوذ.
4: قال ربي إني،
1: ربي أعيدي رب، لا تشبع الكسرة.
4: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: عفوا، أنت بدأت بالاستعاذة؟
4: أنا قرأت البسملة في سري وبدأت على طول.
1: طيب، ما الأولى في هذه الحالة من منتصف السورة؟ يعني ما الأولى، البسملة ولا الاستعاذة؟
4: لا، الاستعاذة.
1: الاستعاذة طبعا، ولكن البسملة اختيارية تكون من وسط السورة.
4: البسملة لمصحبة في بداية السورة.
1: البسملة من أواسط السور هي اختيارية.
4: نعم.
1: قيل
4: يا نوح
1: استعيذي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بك أن أسألك ما ليس لي به علم.
1: علم،
0: وإلا
1: لحظة، علم، هذه اللام كأنها من حروف الرخاوة صارت.
0: نعم
1: لا، هي علم توسط.
0: نعم علم.
1: أيوة علم.
0: علم.
1: أيوة.

0: قيل يا نوح يا نوح
1: حو
0: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك

0: إليك
1: لا
0: الكف شوية، خففيها في اللمس.
1: إليك.
0: لا مو زيادة، تصبح رخاوة.
1: نعم
0: إذا بالغت في الهمس أصبح رخاوة.
1: نعم ما كنت تعلم.

0: إيلول.
1: أحسنت بارك الله فيك،
0: جزاك الله خير.
2: شكرا جزيلا لك يا أستاذة إيمان على هذه المشاركة، ونرجو لك دائما التوفيق. نعم شيخ جعفر، قبل أن ننتقل إلى تلاوات المشايخ هنا في الاستوديو،
1: من عجائب اللغة ومسائل التجويد لما تلتقي في

0: في موضوع واحد تكلمنا قديما على هذا، وهي أن تلتقي ثمان ميمات مع بعض.
1: نعم.
0: وعلى أي ثمانية أم ممم معك، طبعا بعضها أصلية وبعضها نتيجة إدغام.
1: نعم.
0: أم من الميم الأولى والثانية والمشددة الأولى، هذه أربع، والمشددة الثانية الست، والمشددة الثالثة ثمان. ثمان ميمات مع بعض دون فاصل بينهما بحرف آخر. هذه طبعا الموضع الوحيد في القرآن، وحكمها طبعا الغنى المتتالية. أمم ممن معك،
1: نعم،
0: اي هذه تأتي طبعا على جميع الروايات والتلاوات.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ جعفر. وهناك سؤال حقيقة تبادر إلى ذهني وربما قد تكرر أيضا لدى بعض الإخوة الذين يلاحظون يعني وقوف بعض القراء أو بعض الأئمة في بعض التسجيلات على مواقع معينة ليس فيها يعني وقف، ولكن ربما تؤدي يعني إلى غرض التنبيه إلى المعنى أو يعني أخذ العظة أو العبرة من الآية يعني بنفسها. لا أقصد طبعا يعني بالضرورة الموضع الذي كنا فيه يعني، ولكن يعني هذا ينسحب على كثير من فحتى وإن كان بهدف جذب الانتباه بالنسبة للمستمع، إن كان مصلي مثلا أو كان مثلا مستمع لإذاعة أو لإصدار، إلى المعنى أو إلى فلنقل القصة أو الآية أو المغزى من الآية الكريمة.
0: شوف، اجتهاد في مسائل الوقف لا ينبغي إلا عن علم، إلا عن علم.
1: نعم.
0: إذا كان الشخص ذو علم في اللغة، في القراءات، في التفسير، في التأويل، وعند يعني مثل ما تقول متبحر في ذلك، هذا قد نعذره لما يقف في بعض المواضع يريد أن يبين معنى من المعاني قد لا توجد علامة في المصحف الذي أمامنا مثلا علامة وقف، ولكن قد تجد هذه العلامة موجودة في بعض المصاحف الأخرى التي تمشي على يعني على منهج من كتب الوقف والابتداء الآخرين. فقد يؤدي إلى معنى يعني كما أنت تقول ينبه على مسألة واضحة، هذه شيء حسن إن كان يأتي من شخص يعلم بذلك، ولكن كان الشخص يعني واحد عادي ويجتهد في ذلك فهذا ما ينبغي، إلا إذا كان يعني لظرف طارئ، اضطرار النفس وغيره، يقف ويعيد ويعيد ويصل.
1: بارك الله فيكم، وأجدد الترحيب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مجددا مشايخنا الكرام. ولعل الآن ما تبقى من وقت البرنامج وهو يعني مسك ختام اللقاء نستمع إلى تلاوة.
0: والله بنسمع الآية آية منكم يعني آية وآية، وإذا كان في أي مسألة ينبغي التوضيح ما بينهما نتكلم. تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا

0: قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
1: لو تصل واشهدوا بالآية بعدها.

إني توكلت على الله ربي وربكم،

0: ونجيناهم من عذاب غليظ.
1: هذا يسمى عطف جمل، وهو وقف لضرورة النفس. واستأنف ونجينا، طيب جيد، نعم لا بأس.
2: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم.

0: واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
1: نعم.
2: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: جزاكم الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة. جميل جميل حسن.
3: نعم شيخ جعفر، هل هناك ما يجدر التنبيه إليه قبل أن نختم؟
1: والمثال واضح، ما في يعني بعض الآيات التي يحتاج أن نعرج في مسائلها، ولكن نراعي يعني في أثناء التلاوة كما نقول دائما، كما قال ابن الجزري: اللفظ في نظيره
3: كمثله.
1: اللفظ هذا يشمل كل شيء، لفظ الغنة، لفظ المد، لفظ تفخيم، الفتحة، الكسرة، الضمة، كنظيره يعني مثل أينما تأتي في المواضع الأخرى تكون بنفس المستوى ونفس المقدار ونفس الزمن، في المدود مد المتصل مد المنفصل مقدارها 4-5 حركات، نلتزم بأثناء التلاوة بنفس المقدار في طول القراءة، ولا نقصر ونزيد هنا ونقصر هناك، والله تعالى أعلم.
3: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على

هذه الجهود الطيبة وما تفضلتم به، والشكر موصول إلى المشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي، شكرا جزيلا لكم وبارك في جهودكم الطيبة. والشكر أيضا لكم مستمعينا الكرام، من شاركنا في الحلقة ومن استمع إلى البث المباشر أو الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية تقبلها في الختام من محدثكم حسن الساعات ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت، يتلوها عليكم قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السريس والشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت، تلها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السليس والشيخ سعود الشريم.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم كتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام، منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام، وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات،

0: أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي. ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن النظام الدقيق الذي قدره الله تعالى لدورة الماء على سطح الأرض جعل العلماء يحسبون ويدرسون طرقا جديدة لتنقية الماء وجعله صالحا للشرب. وقد تكون المفاجأة أن ما وجدوه في القرن الحادي والعشرين قد تحدث عنه القرآن قبلهم. يقوم العلماء اليوم بمحاولات لتخزين الماء بهدف تنقيته وجعله صالحا للشرب، فبقاؤه تحت الأرض لعدة شهور يؤدي لقتل الجراثيم والشوائب والكائنات الضارة الموجودة فيه. فالأبحاث تشير إلى أن المياه الملوثة بشدة يمكن أن تنقى بسهولة من خلال ضخها تحت الأرض وتركها لمدة كافية، فهذه التقنية الطبيعية أفضل وأرخص طريقة لتنقية الماء تنقية كاملة. ويقول سبحانه واصفا نعمته على عباده ومذكرهم بفضله وكرمه عليهم:

0: ولو تأملنا في الآية الكريمة نلاحظ ورود كلمتين: فأسقيناكموه وبخازنين. نجد أن البيان الإلهي قد ربط بين تخزين الماء وبين كونه قابلا للشرب والسقاية، وكأن في هذا الربط إشارة إلى أهمية تخزين الماء تحت سطح الأرض لجعله صالحا للشرب. فتخزين الماء تحت الأرض اصطناعيا له تكاليف، ويحتاج لمضخات وتجهيزات معقدة، ولكن الله تعالى من فضله لم يكلفنا أي شيء، فقد جعل تراب الأرض وبعض صخوره ذات مسامات ينفذ منها الماء إلى الأسفل، ولكن تحت ذلك جعل الله طبقة من الصخور لا تسمح بمرور قطرة واحدة من الماء ليبقى مخزونا لنا. فسبحان الله عدد قطرات الأمطار. تأملات قرآنية.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة غافر.
2: بسم

0: رحمت
1: يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه
1: المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من

0: الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الزمر.
2: جنة الأرض
3: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
2: جنة الأرض.

أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات ويجذبه الغرام إلى منى،

0: يحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام وعن الخروج عن جادة الإسلام وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلاً ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لاسيما وأن كل منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الجاثية.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.

0: التي
1: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،

0: بحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: شر ما خلق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير

حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان يتلو على أسماعكم سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
1: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
0: من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به، والتطلع لمشاعره، والطواف ببيته، والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه. يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه.

0: لهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: ومن شروط الحج الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع إما ماليا كأن لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله ممن سيتركهم في بلده ووطنه ويهاجر عنهم إلى أداء فريضة الحج، إذن لابد أن يكون عنده استطاعة مالية، والاستطاعة المالية تحقق كفايته كحاج وتؤمن له الزاد في الطريق، وأيضا استطاعة مالية تحقق الكفاية لمن ولاه الله عز وجل مسؤوليتهم من زوجة وأبناء وأسرة، أو كان لا يملك راحلة، أيضا من الاستطاعة أن يكون له راحلة توصله إلى مكة وترده. ومن معاني الاستطاعة أن تكون الاستطاعة بدنية،

0: فإن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من ركوب الدابة ولا أن يتحمل مشاق السفر أو مشاق الطريق إلى الحج، أو أن يكون الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو حرب أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج معها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج فهد الجزاف.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم

أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة الأحزاب. نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية

0: من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر

إنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا

0: خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
0: قال أجئتنا

نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعل

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا

0: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الشمس.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الشمس.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، نتحدث اليوم عن شعائر يوم العيد. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر.

0: ثم يوم القر. رواه أبو داود. فعيد النحر أفضل من عيد الفطر، لأن عيد النحر فيه الصلاة والذبح، وذاك فيه الصدقة والصلاة، والنحر أفضل من الصدقة. وفي هذا اليوم وظائف: الأول الخروج إلى مصلى العيد، وهذا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي صلاة العيد في مصلى على أحسن هيئة، متزينا بالثياب وبالطيب. ويسن أن يبكر في طريقه إلى المصلى ويكثر من التكبير، وكذلك مما يسن أن يخالف الطريق، فإذا من طريق ويرجع من طريق آخر، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. وكذلك يسن في عيد الأضحى أن لا يأكل شيء حتى يصلي، لما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي. وصلاة العيد سنة مؤكدة يحرص المسلم على أدائها، وينبغي كذلك أن يحث الأولاد على حضورها لإظهار شعائر الإسلام. وكذلك يستحب في يوم العيد التهنئة بالعيد وزيارة الأقارب والوالدين. وفق الله جميع برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. بسم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه
3: هذا برضوانك والعتق من نيرانك.
2: اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: عليك.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام، يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه، وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان، لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام، حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم، حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل وعلا لتأدية الفريضة على الوجه الأكمل، فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد. فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله جعل الزمان أوعية للأعمال، وجعل الأهلة من اختلاف القمر والشمس في منازلهما مواقيت للناس يدركون بها تجدد الأيام وتعاقب الشهور واختلاف الفصول. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، أما بعد، ما زلنا في رحاب آيات الحج بعد أن عشنا مع بناء الخليل وولده إسماعيل للبيت والدعوة إلى هذا البناء. ننتقل إلى أمر يتعلق بالحج، فللحج ميقات، كما أن الحج ميقات زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية التي

لا يكون الحج إلا فيها، كذلك المكانية التي لا يتجاوزها الحاج إلا بنية الدخول في الحج أو العمرة. هذه المواقيت المتعلقة بالحج تبين للإنسان أن أموره في الدنيا والآخرة لابد أن تكون على أساس من احترام للوقت وقيمة الوقت. رحلة الحج إلى الله نقطع فيها المسافات، وكذلك نضبط فيها الأوقات ونصحح المنهج ونحقق التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، هذا التعبير جاء في القرآن في مواطن، ما يدل على حيوية المجتمع النبوي من الصحابة الذين يسألون للتفقه في الدين، أو كذلك في مكة والمدينة من المخالفين والمعارضين الذين يسألون سؤال تعنت، كيف أجاب القرآن لتلك الأسئلة التي طرحت؟ يسألونك عن الأهلة، سؤالهم كان عن سبب تغير حال القمر، لماذا يبدأ القمر دقيقا ثم يمتلئ ويكتمل، نراه بدر التمام ثم يتناقص ثم يختفي. هذه الحقيقة إذا أردنا أن نسأل عن السبب نحتاج إلى علوم كونية، إلى معرفة الحقائق الفلكية. لو جاء القرآن يجيب على هذا السؤال في ذلك الزمن، في تحرك الشمس والقمر ودوران الشمس ودوران الأرض حول الشمس وغير ذلك من الحقائق قد لا تدركها العقول، انتقلت الإجابة إلى ثمرة عملية وحكمة من هذا التغير، وهو معرفة الأشهر ابتداء وانتهاء. هذا هو المهم الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم. الوصول إلى الحقائق الفلكية يمكن الله سبحانه وتعالى أودع في الناس من العقول وأسباب التفكير التي من خلالها يصلوا إلى تلك النتائج، قد وصلوا، لكن كثير من الناس يغفل عن حقائق شرعية هذه الأوقات التي تمضي والساعات. كم من إنسان لا يفي بموعده ولا وقته. الأهم في دينك ودنياك أن تحترم الوقت، لا مجرد الترف الفكري. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني خلق الله الشمس ضياء والقمر نورا، وجعل حركة الهلال ميزان نعرف به مواعيد الديون، مواعيد الآجال المعاملات، عدد النساء، غير ذلك، مصالح كثيرة معلومة مرتبطة بالأوقات. قل هي مواقيت الناس في كل أمورهم، وكذلك خص الحج والحج تشريفا للحج، ولأن عبادة الحج مرتبطة بأشهر معلومة لا يجوز أن نتقدم عليها ولا أن نتأخر عنها، فلها مواقيت زمانية كشوال وذو القعدة وذو الحجة. ومعروف أن الناس يعتمدون إما على الشمس أو القمر غالبا في تحديد الأشهر. السنة الشمسية تكون 65 و300 يوم وربع، والسنة القمرية تتفاوت من 353 أو 54 أو 55. حركة الهلال وتغيره مدرسة تربوية أيضا للناس، فالهلال يولد صغيرا ثم يكبر، وهذا إشارة إلى حياة المسلم الذي يبني على التجدد، وأن العبرة في كمال النهايات لا نقص البدايات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهنا جاء أيضا تصحيح المفاهيم. الناس تربط العبادات ببعض الأفعال وتضيف بعض البدع على أعمالهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الأمر غير متعلق بما تظنون أو تضيفون أو تتشددون. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس الخير أن الإنسان يظن، كان في ذلك الزمن إذا كان مثلا في حج أو محرم لا يجوز له أن يدخل البيت من بابه المعروف، وإنما يعمل ثقب من خلف البيت أو يدخل من مداخل غير معتادة، هذا ليس من البر، ليس من الخير. الخير فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، ما تضيفه من أعمال ظاهرية لا يؤثر ولا يزيدك رفعة ولا يزيدك قربة من الله سبحانه وتعالى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من التقوى، أن التقى. ليس البر الحقيقي في تعذيب النفس بعادات لم يشرعها الله كما قال المفسرون، ولا في اتباع تقاليد موروثة تخالف العقل. يعني أي عقل يقول أنك لا تدخل البيت الذي وضع للدخول من غير الباب؟ وهذا شأن الإنسان، أنه إذا أحيا بعض هذه الأمور شغلته عن طاعة الله. إنما البر الحقيقي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن البر من اتقى، من حقق تقوى الله بتحقيق مرضاته بفعل أوامره وترك نواهيه.
الذي جاء في

0: تعريف التقوى في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه قاعدة قرآنية ذهبية تتجاوز الجدران الحسية لننتقل إلى معاني معنوية كثيرة في حياة الناس. كثير ما أشاهد الناس يقصدون الشيء من غير سببه الواضح المعروف. في العبادات: أتوا البيوت من أبوابها، اخلص لله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من أراد تحقيق أي أمر من الأمور الدنيوية اقصد الباب. كذلك في الحج: التزام بما شرع الله سبحانه وتعالى، لا بالابتداع فيما يهوى الإنسان. في هذه الآية من الفوائد: أولا، قيمة الزمن في حياة المسلم واحترامه، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله بالوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، ولا تكن من الذين يعدون ويخلفون الميعاد. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإسلام دين فطرة، ليس هناك تكلف ولا تشدد في غير المصالح الشرعية. لا يأمر الإسلام أن نأتي البيوت من ظهورها، وكل عبادة لم يشرع الله فهي تكون من تلك الدائرة المتكلفة التي نهى الله سبحانه وتعالى من ابتدع في الدين ما ليس منه فهو رد. وأيضا في هذه الآية مدرسة للمعلم والمفتي والمسؤول، إذا سئل عن شيء لا فائدة منه ينتقل إلى إجابة مفيدة في الحياة العملية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال: وما عددت لها. ليس شأن تعرف الساعة، الساعة أمر خفي، ولكن ماذا كان استعدادك لهذا اليوم؟ بماذا تستعد؟ وأيضا في هذه الآية فائدة عظيمة: وأتوا البيوت من أبوابها، اقصد الشيء من مقصده ومن سببه، ليس فقط الحاج وليس فقط المتعبد. أيها الإنسان، إذا أردت أن تخطب امرأة فاقصد الباب بخطبة والذهاب إلى وليها، إذا أردت العمل اقصد الباب، وإذا أردت طلب العلم اقصد الباب، طلب العلم له منهجية ووسيلة للوصول. إذا أردت الرزق اقصد الباب، أتوا البيوت من أبوابها، لا تتكلف في طرق وتضيع على نفسك وتبذل الجهد الكبير ثم لا تصل إلى المقصود. أيها الإخوة، رحلة الحج تبدأ برؤية الهلال وتستمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن تحقيق تقوى الله من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. فليكن حجنا اتيان الطاعة من أبواب الاتباع لا من ظهور الابتداع، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي والمخرجة آمنة راشد.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 406.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
0: فوائد من سنة

0: النبي صلى الله عليه وسلم: السلام إذا دخل المرء بيته. السلام إذا دخل المرء بيته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. السلام على الأطفال. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. للسلام آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، فمن ذلك استحباب السلام على الأهل عند دخول البيت لما فيه من البركة باستفتاح لقائهم بهذه السنة المباركة. ومن آدابه السلام على الأطفال لما فيه من التواضع لهم وتعليمهم سنة السلام. ومما يستفاد من الحديث الشريف استحباب السلام إذا دخل الرجل بيته، واستحباب السلام على الأطفال لما في ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السلام. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمة.
1: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
0: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الليل.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: من أوصاف القرآن الكريم الموعظة. جاءت الموعظة وصفا للقرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ووصف القرآن بأنه موعظة لأنه يعظ الجاهلين، وهو أيضا موعظة لمن اتقى الله فخاف عقابه وخشي عذابه.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الرعد.
4: في

0: تضيع ودائعه. استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى أحسن القصص من كتاب الله، يتلوها علينا الشيخ أبو بكر الشاطري فيما تيسر له من سورة يوسف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لأحسن القصص في كتاب الله بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة يوسف.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: آيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سورة الإسراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد وال

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله مرتلا سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفرقان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الفرقان. أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران، وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض، ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام، وعن الخروج عن جادة الإسلام، وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلاً.

0: ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرئاسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لا سيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النحل، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

أيها الأحبة، استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النحل، وقد كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. الله.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، تستمعون إلى آيات طيبة مباركة من سورة البقرة للشيخ أحمد الطرابلسي.

قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى آيات طيبة مباركة لما تيسر من سورة البقرة بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.